ربنا يا الله على كل تسمر تعبت سمان كنتن بنيو أين كني كاس واب ولا ساتن أين سيلون كاس أمبر عليك كني يا تسمر كا

0: Aduh, tuan kita cak sampai galak saya takut. Le, ada kata kipas apa tak ada tiga keman si bagus. Siapa ni kaki bon? Alhamdulillah, mak tu sekarang kong, pamausan dapat dek bokte top. Sehingga lima sasarangan putih gula dari kesinan menjumpat tidur kembar pimpinan Pak Yassin ketika pimpin selalu pun ada pengeboran. Itu top kalau dua yang terkini sebutnya jisam sultor itu
1: apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Amin.
0: Amin. Ya Allah. Amin.
1: Sudah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحبل والآفة وتكفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها السلقيات من جميع الحالات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولأبائنا وأمنا جدنا جداتنا وأستاذنا وزوجنا وأولادنا وقربنا ومسائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكبور إن شاء الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
0: Sekali itu di atletan kurang lebih dan juga pengeboran kalau banyak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada pertanyaan dari Pak Eti.
1: Makasih Pak ya.
0: Ah, mengenai Majopat.